0: يعني هو كان هناك كمان
1: يا ابو فابيون ده يا بس لبعدنا سرينجا
0: يا
1: تو ذا بير تو اند اكتوبر
0: ده هي كوركت ام يا
1: هذا
0: هذا وان جود داك ات انا او فور كريب دير ات انا او فور كريب دير